سان سمعت مد ليك سلن القبرك مقار لمت ليك سلون اقول انا كي ديرو سان وين يدوس انا كي قدار ليك عشقا ليك سون

فن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كنت ميزن أطغضليس ندونيس روح أني غب على فرنسن بقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

قبرك سلبيزان سلعز مدنك سلهن القبرك مقار لم تبنك سلوز اقرناك ديروسان وين انتوسانك اقدار ايكي عشقا لنك سوي

فن أسك قليليس لمية أدك صديوه وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن بقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن